0: أخرى أعلنها سر سلطان بيلي وسلطان خيم.
1: دوثيك أتاكو فاكسان سلطان.
0: كارزان سيزو كالخان فرشتي زياو دينك لزاستان.
1: سيام نجلس بدخين.
0: سضيان تقومن داو. كارلن يخام فان تاو سويتين.
1: Thank you.